ሰው ፈልየተናፈስ ማና ጎድመ ጭሳቢ መነክኒ ወሳይዑ ኢላ መግፊራ ሙአየት ቲምር አክፈን ያረክኛት ቻሊ ኢምራን ያለ ንጋውን ትልን ጀምት መግፊራ ሙጅፊ አላኺራ ሰደመ ጭሱሩቱል ሐዲዲ አይኛስ ኩኛር ሙነ ወሳይቢኹ ኢላ መግፊራ ራዋንተለን ጀምት መግፊራ ሙንጅገል ሰደመ ጭሱሩቱል በቀራ አክ ሱሩቱል ማኢድ ሙኛሪውን ያላንቲ ፈስተ ቢኹል ኸይራት ንድክንትልን ሉባህ ንድክንትልን ሉባህ ሰደመች ሱረቱል ጁማዓ አያ ጁሩም ኛንት ሙነ ፈስዓው ኢላ ዚክሪላህ ቡኒ ሞንደ አጁመረ ፈስዓው ዳቅለን ዲዋኹ ኢላ ዚክሪላህ ወዘሩል በይዕ ሰደመች ሱረቱል ሙጠፊፉን ወላ ሙጠፊፊን ዳይ ወኽኒ ወፊ ዛሊካ ፈልየተናፈዝል ሙተናፊሱን ሊማ ይጃሙ የውመል ኺያም ኩይ ኸቶ ነገ ተኸቶ ወይሲ ወኽ ጀፉ አዱና ድንገይ ደግ ደኮይ ሰንታኒ ሰንታኒ ቡሙ ኦየፈል خلال رك بعد ما تسورت الملك فامسوا في مناكبها كما ادون نغي جفل من دخل دانك فامسوا دخل دانك في مناكبها تروقي ادوني وكل من لسك واي نك وي لي مسور لو نين سري سري بو نين دي تيال نين ديلو سادمي تي باتاي القران نغي دغ واخرون يضربون في الارض نياري ترمو يوي لي جفنديكو بوي وخي الاخره بعد مي جفنديكو بوكتك بوي وخ ادونا بعد مي جفنديكو نخ تبارك وتعالى داي وني الاخره اب سانلا ادونا موم دنجو سانغو كيغا خامني اب سانلا اك نيغا خامني دنجو سانغو نيوم ñar بوي ووت سين نغيرم نغي ووت نغيرم كليغا خامني موي الاخره بو باخ تي بودي ووت نغيرم كي nga baye xel kele ndax ñom ñar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñar nonu ñu mel rida hazi yahij bi saqti hada عتاب دائم في الليلتين كلن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy doro jundu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga dal di mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokku joy lutax parce que dem bi ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nek warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu upp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen الذين نيغا خامني ينفقون دانيو جوخه ميغي واخ متقون ньоญان متقون الذين ньоญ نيغا خامني بوكنا سين جيكو ينفقون دانيو جوخه سيني علال في السراء والضراء في السراء تي جامونا يومال والضراء اك جامونا جافين جافين مانام دانيو باخ باغا خامني لو جيتو ديفالياسيون لن نانغام سراخي ابري ديفالياسيون بي نون لانيو سراخي في السراء والضراء manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarai wa dara lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tawaski nga yakal kenn bisub tawaski nga yakal kenn lool du fi yamin fi masxaba def bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon ki yakale tay mom man ki jëkki ba tawaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mom man ki nga xamne mom da jekki bi tabaski jor rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnel lolu moy sen benn jikko ñaaral jikko bi wal kadhi min al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaquna ñu na jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolou taf ko yomb wal kazimin al qaisa wal afina an nas sen yetelu melo moy dañuy jegal nit ñi dañuy jegal nit ñi so len togné ñu balla wa so len togné ñu balla muy sen ñettelu jiko deug la wallahu ta yalla يحب المحسنين بغنا رافتال كدي يحب بغنا المحسنين رافتال كدي رافتال كات موي كو خامني لي غاي ديف كوم يالا تبارك وتعالى موتاخ دو خامي كين كوي ديفال مو خام خام نغو تورم مو خام خامو تورم مو خام تاي نين ما سا غيسه مانا ام دو دولن غيسه لي غاي ديفال لولو مو تودم رافت بوكو تك لو خامني دنج كوي ديفال كو خامني soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam lay def lolou bukut ak li

الذكر وإنا له لحافظ يلنا ولقد أرسلنا يد من يبل من قبل قلم الجيت في شيع الأولين تمبولو يندكير في طوائف وفرق الأمم الأولين غاية وما يأتيه المسلم الدكل من رسول تبين تدبما نضل إلا لدن كانوا نكون من يوم من يبل ينتبت يوم يستأذئون به مدكو ريتان مدكو سبوته مدكو يج سورة الحجر آية فك أكدن منك ذلك النور مدفع من يوم نك نسلكه لني صوبة القرآن دين غير في قلوب المجرمين تخلي سمبقي في قلوب المجرمين تخلي مكاتورني لا يؤمنون به دونك غمك لا يؤمنون به دونك غمك وخجو جيب وخجو تيرل لا ناخ واتي القران تيبني نيكو تيري بي داي نسلكه في قلوب المجرمين مجرمون يوي ñoñan مجرمون يوي لا يؤمنون به دونك غم لا يؤمنون به دونك غم القران ñoñu ñoñan ñoñu da ngay gis alquran sarakati di wax ni kazalika naslukul batil wad dalal wal istizaa bi anbiya'illah fi qulubi mujrim kama salatnahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustazeen ko defé kon mujrimo ne ñoy ñi nga xamne fu ñu ñent wote ñu taxaw ne ko deew mujrimo ne ñoy kon mustazeen ñoo bokk taxaway ñom ñet te yoonent bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sayet nala du yow waye waxalu khalad wayna sunnatul awwalina doxalinu ñu ñeppiñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbok yi walaw fatahna alayhim sunu len ubbilon baban ak buntu min as-samaa'i bu joge asma fa zallu ñu yennu ya'rujuna fihi bi yeg ka ñew xey di yeg di wacc di yeg di wacc ba jant bi sopp la xalu dañu wax ni ah innama la fi nek rek zikran absaruna dañu geuleumul suñu beuri loolu lañu wax du tax sax ñu gëm lañu gis ci asman sa dañu nan innama zikran absaruna suñu gis ci lañu geuleumul rek waye ñu tok ci suuf ba tay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede ya sañ fu nahnu ñun xawm nit lañ ñoo xamne mashhurun dañ ñoo njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su baba du non motax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikuuna yas'uduna fi tilka al ma'ari wa yanhurun ila malakuti allahi ta'ala wa qudratihi wa sultani wa ila ibadati al mala'ika allatheena hum min khashyatihi mushfiqun la shakaw fi tilka al ru'ya وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تا دوكي فك جروم نيان تا خاتم تيمير اك جروم بن فكو اك جروم نيار مون بولين يالا اوبيلون نيوم مشركون ييغو كاي تي اسمان ay escalier ni yek di dem ak ñew di xol monelu yalla gi tabarak wa taala di xol katum yalla gi tabarak wa taala di xol na malaaka ye jaamo yalla ak titane yi ñu am ci yalla du te ñu sikki sakka ci lañu gis daal ni fitt tu bi ci naaji wa lank kim tan yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni wer wu xarwa lu melni alquran ñi nga xamni jinne ye nit ñi mënu ñu andi lu melni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru alfaqr arrazi bu nga xamne mom lay wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën ولقد جعلنا دفنا
في السماء.

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً